انا زاد بخادم رسول الله شنو ما دغلو ما واخلل جلارس جبريل ككنا كو حمن تي جرا احمد بامبا جلار احمد بامبا صلوا كو ابور يالا سنيل ما دغلو ما واخلل جلارس جبريل ككنا كو حمن تي جرا احمد بامبا

0: الله
1: وتاو في بيتها جبريل
0: ما ني لولو نو خول
1: ولذ اللب في الامور ارتياحوا واتاه في بيتها جبريل
0: اها
1: ولذ اللب في الامور ارتياحوا فاماطت عنها الخمار بتدري هو الوحي ام هو الاغماء
0: لا اله الا الله
1: واتاه في بيتها جبريل واتاه في بيتها جبريل ولذ اللب في الامور ارتياء واماطت على الخمار لتدري اهو الوحي ام هو الاغماء

0: يا فائق الخلق من بالقهر
1: يا لاوية في صياس الأمر
0: يا فائق الخلق من
1: بالقهر يا لاوية في صياس الأمر
0: وفي صياس الأمر
1: إنا كل زي قدرناه
0: يا

0: بيتعلق من أبناء الزمان
1: وجملة الإخوان من أخاربي
0: في الدين أو في الدين والأجانب
1: فليكن
2: الله يجب أن يكون لدينا نقول لنا الله عبد الله سيسي بارغي نكون لنا التوفيق محمد خان دانا جغور بسم الله
1: جميعا مسلمين أبدا
2: xamna ne sama siri ci makki bi dal jaxal na ma
1: sarmada ala muhammadin wasil
2: atay nango ko jeli allah ji
1: wali ya'un al-khitam 'indaka
2: allah ji siri ci makki bi nga lank ne doko jeli allah ji ma sa mbir jaxal
1: li yani jabal wa tazri bi sa
2: borom bakki ga jor
1: ولا له وفي الإجابة وتخرف الصلاة

0: بملا سين المسير نبي رسول
1: خير حبيب
0: وسيد علي
1: حبيب مثله ليس
0: يولد نجي غريب
1: شاكر
0: شاكر وهو شاكر
1: جواد
0: كريم
1: كريم بالمكارم
0: بالمكارم
1: نقي
0: نقي
1: تقي
0: صالح
1: صالح وهو مصلح
0: بشير لمن لله
1: بالحق
0: بالحق يسر نبي نبي بنصر آية معذب نشير لمن في الكفر وآثر كيوله نشير في العقل الصناعي.

0: ليس خيري منه نخب رقيب مستجيب مسنسب
1: سيرين حالة سانجاي تاكسي مان ينكي باي خيل بباخ باخ دي شنو يبو باخ باخ
0: نسيب نسيب
1: سيرين داور جا برم توبان دي دين جرجة فتجا الله جي باي سين برم توبان غانغ دي ينكي باي خيل نيانو لكو بجي قوب جام
0: سوما دايا مقدم ولا وميزان يوم المكينو نبي الله إنسان العظيم المبين هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى المختار وهو المعين هو وجهه البرايا هو وجهه هو وجهه هو وجهه هو وجهه قبل البرايا نبوته قبل البرايا خد جلت هو سبق حين جب في تين يغسل نجيب مجيب ماصل من له انتهى معلن ومفتان ومخن ومعلن نفالي وإبخائي وفوزي بلا أنا بكوني خديما مصطفى تتبين نسياته في السر والجهر لي بدل بي خادل الرحمن سترا يعزل وترد الرحمن في خدمتي لمن الى خيرنا وزاخ من ليس يسن نفع لسوانا بنبي الله وصلى وشيخ الى غير الذي يتكفل

0: كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيب واخجل المسك كرمت وفقت الكل
1: يا خير
0: يا خير يا خير

0: يا خير متوان يا خير متوان بتجيني يا من انا الاسر والفرح عليك السلام امام عليك السلام امام عليك الصلاه طيب اجل مسك كسرت جوانا وارستنا امان عليك السلام عربه يستر البنكا قرب يا مفتاح اني جلو تها وقبل اليدا زهت والجان والفكا كسرت كما ادم تسال الرجايا ومن قبله على سيا خير من فكا كسرت فجا قلبي وكل يا امي بهو يفسل لسي ماماس تبكى مستقل نسكا كوسك تسيني يا سعاد
1: ولي
0: خطة فايدة
1: أهجل البحر
0: أهجل البحر والفلقاء
1: كتابك
0: ديني ووخلي ومونسي
1: هداني به الهادي ونفسي
0: سكا كتاب كريم
1: من كريم
0: مكرم كفيت بالأخبار
1: وصلى
0: وسلم لما ويايا عندي وحواني ما كبار ولي خاد فايدا أجل البار والوبلاء بالأمن والسكر نسيل أنت آله هو الوعيد المخلي نسيل كسر الغلا هو سكر مني بدأ أمني مغادبا لمن جدوني خاد ما لك السبق والتقدير يا خير السيد لدى الوعيد الخير رب الورى الجلال
1: نزل من القرآن ما وصفه ورحمة للمؤمنين
0: لك للمؤلم
1: لا يجد السالمين الا خسارة ثقل والاعمال
0: خير كل على كسرة الله يا من على الاسباب
1: لك الفضل يا مغتر

0: واستخجع أن أمتا خوك في إسرائي والكل قد زلا لبس سيابا لبس سيابا مجدي والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا وخد من الأحباي ما دلنا معنا على أنك الليس الذي يسبكم فلا بمن جاء يبغي منك نيل المعروف حتى يا بزير تبفو الفقر لمن خاد رجال لكم ست الجر حساب سبيل يورث الفقر والخلال لك الدار أبغي من إلهي صلاته عليك ما تسليمي يا
1: من
0: على الله فلي
1: كن منكو ولي
0: بالمصطفى سرا
1: كن منكو خيم
0: توكلت عبد خا إمام لا رزرا عليك ما
1: كن أمكو
0: راديا

خير البرايا خير البرايا خير البرايا خير البرايا على المصطفى خير البرايا خير البرايا خير البرايا خير البرايا خير البرايا

0: ما جرى من بعيبكم من الوسيل الباغي الذي قلب الردع علوت احتلاء لا يجارك خير من له شغوة قد جبرولها الودع علوت احتلاء
1: شايلون
0: لا يجارك خير من لا شغوة الخطوب جبرولها الودع هدى وسيدا قليلا حبيبا خاد لي سرورا حتى يوفي باري فباري تخوضني لا تغري مستيبا النفس والمرا هجيب في الباري والباري لي بابا بكونك مخدومي ولي اوصل النفا هلومي وإرفاني وسيد سكية لمن بك لي خاد التوار

محمدٍ معدل مكرم المسلم مشكور وعلى آله وسبي صلاةً وسلامًا وبركةً يخبطه في آخره أبدًا ملكت بربي مخجلال موجي واليمي في مدينة سيانسا أزال الفلك كالغمي مرامي وجهتي لربي توجهت بأمر وشكر لكان بالسكر مرادي كوني عبد ربي خليما واجبه

0: سلسلتين سدتين والفخر يا الله
1: سخنا نداي فاي مام سيرن فالو
0: ولا
1: نداي بي ني نكوي نيو ci nuyu mbolim wa touba yarax serigne moussa diak bay fall ñi ngi lay baye xel ci nuyu bu baakha baax soxna wali ndour mom serigne fall aja zainibou diouf soxna mam jara ndour soxna zainibou diak
0: latin khallatin wa fa'atin hatazin
1: latin khallatin wa fa'atin hatazin
0: wal wa fa'atin qillatin
1: latin khallatin wa fa'atin hatazin wal ju'a

0: هو القصي والحسبي ثم القصي الله والنهبي لك من دلالة
1: والعمي الله
0: إلا وقلة ما جنون جغلة الهرد
2: ثم جزامين نغزاني الله والنبي قربة والنبي قربة su ko defé ñu daldi wajjal serigne khadim kebe ginnaw serigne mam mortine soxna fatou ñi ngi ci parcelle touba refane boko sa ko ñu ko ci bégué bu baaxa baax yaay may fay serigne fall ñu koy nuyu ci ñu adjanno gay ñi ngi Serigne Djibindour bagal ñu koy nuyu ndongo serigne madde sel serigne djibindour sopp na bi suñu jël baat ñu koy bëggé bu baaxa baax du ci nuyu

0: الدين حتى أقيم العقل أقيم
1: قلبي الجنين حتى أقيم العقل والليد حد الموتى حتى ومفرات من كل زر

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز.

0: الذي ترداه
1: حميل وجبيس ليس الأطن بخير
0: حمدا
1: حديث وخلق أنك ودبايا
2: كوالي صوب نياري نت

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

العقيم ينخرف مع نبي ولد عبد المطلب بدر الرملة عدو الغالية ربيب جاي مزام نادم لواهية استجاب اليقين ربي بالمختار من الحسين اسل الله نيل منها بالاستلاب والله قرور بالنبي من الكلاب لجب خير اغفني مقرا ربي بجائي المصلى ان المرا تفادي بالرول سابي يعبدا من دقن كعبي يا العاخ يا سلرس والكرسي صلي بدلي من على الوي يا ربي

benim ne halim? Beni uzak! Beni uzak! Beni uzak! Beni uzak! Beni uzak! Ya kulle zari ve kulle yomin bin nebi min tehri. Ya hayra meşirin ve hayra maliki. Unsur ve malikin ya binni maliki. خدعتي ويزدي وندري كن الكليف ليكن بندري رمح داء وليهدنانا بالمنتقى المختار من كنانا جد لبنا به أنير خيمة وخيرها بمن أدى خسيمة نجي جلابي من دوار الموسيقى والموسيقين بالمصراد المدكى ما لله ما بالقياس.

بحرمة الملائكة الخر الكرام، بحرمة الكعبر بيتك الحرام، بحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jamtibe FM, indi Lergue FM, di baati jam, jappelante ak wolante gu andak yakar.